0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمنعقد في نيويورك بين 13 و15 من تموز يوليو الجاري، شددت بعثة الكرسي الرسولي لدى المنظمة الأممية على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع حلول العام 2030 يتطلب إرادة سياسية حقيقية تضع كرامة الإنسان في صميم كل السياسات والقرارات. ففي بيان ألقي خلال اللقاء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكد ممثل الكرسي الرسولي أن التنمية لا تقتصر على النمو الاقتصادي وحسب، إذ تشمل أيضا القضاء على الجوع والأمراض والأمية وتعزيز التعليم والتضامن وبناء مؤسسات ديمقراطية تضمن الحرية والسلام. وأشار إلى أن العالم حقق تقدما ملموسا على صعيد الحد من الفقر المدقع، إلا أن هذا التقدم ترافق مع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وظهور أشكال جديدة من الحرمان، ما يستدعي معالجة الاختلالات التي تعيق تحقيق تنمية عادلة ومستدامة. وتناول بيان الكرسي الرسولي أيضا الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي، معتبرا أنه يمكن أن يساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا استخدم بطريقة مسؤولة، لكنه حذر من أن أي تحول تقني ينتقص من الكرامة الإنسانية أو يجعل الإنسان في مرتبة ثانوية لا يمكن اعتباره تقدما حقيقيا مهما بلغت كفاءته أو مردوده الاقتصادي. وأكد أن معيار النجاح لا يكمن في تطوير التكنولوجيا بحد ذاته، بل في مدى توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز الخير العام. وختمت بعثة الكرسي الرسولي بالتأكيد على أن السلام الدائم والتنمية البشرية الشاملة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة الجميع وتعزيز الحوار والتعاون الدوليين بما يخدم المصلحة المشتركة، في رسالة تعكس رؤية الفاتيكان بأن الإنسان يجب أن يبقى محور جميع جهود التنمية، وأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون وسيلة لخدمته لا غاية بحد ذاتها.
2: يستضيف الفاتيكان من 14 وحتى 16 من تموز يوليو لعام 2026 في قرية تكون مسبحا بالحدائق البابوية في كاسل غاندولفو الجمعية العالمية لحائزي جائزة نوبل بشأن الذكاء الاصطناعي والحرب النووية. ويجمع هذا الحدث أكثر من 200 شخصية من أبرز الشخصيات المؤثرة عالميا وممثلي المؤسسات الدولية الرئيسية للأبحاث في مجالات السلام والذكاء الاصطناعي. وتنعقد هذه الجمعية استلهاما من الرسالة العامة الجديدة للبابا لاوون 14 مانيفيكا أومانيتاس، المكرسة لصون الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، وتأتي في سياق يتسم بالصراعات الدولية وعدم الاستقرار وتفاقم المشهد النووي، لتندرج ضمن رؤية الحبر الأعظم لسلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح. وستتوج الأعمال بصياغة إعلان روما من أجل سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح في عصر الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية المستقلة والبروتوكولات الرقمية الجديدة ونماذج التنمية الرقمية الناشئة. وسيختتم الحدث في 16 من تموز يوليو بجلسة رسمية في مقر بلدية روما الكامبيدوليو في قاعة يوليوس قيصر. وعلى مدار 3 أيام سيتباحث 30 شخصا من الحائزين على جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون، و20 شخصا من أبرز قادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم ممثلو أوبن آي وجوجل، ديب مايند، AARU وأنثروبيك، و30 من أرقى الجامعات ومؤسسات البحث في العالم، في اجتماع أشبه بالكونكلاف لمناقشة التحديات الرئيسية للعالم المعاصر: الأمن الدولي وحوكمة التقنيات الناشئة ونزع السلاح وبناء اقتصاد موجه نحو السلام. وسيتركز النقاش حول البحث عن نموذج عالمي جديد قادر على الجمع بين الابتكار والمسؤولية والأخلاق، وتحظى هذه المبادرة بدعم وتنشيط من عدة جهات، أبرزها جمعية حائزي جائزة نوبل لمنع الحرب النووية ومبادرة نوبل للمرأة ورابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية ومؤتمر باجواش ومركز يونس وجامعة أمريكا الكاثوليكية ومختبر المخاطر الوجودية في جامعة شيكاغو وكلية الطب في جامعة هارفارد ومستشفى بريغهام والنساء وجامعة نوتردام ونشرة علماء الذرة ومنظمة سوكا غاكاي بالتنسيق مع مؤسسة دوموس كومونيس التي تتولى دور الأمانة العامة. وسيحضر اللقاء ممثلون عن أكبر الجامعات العالمية ومنها جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وجامعة كولومبيا وجامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا في بيركلي ومعهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري وجامعة أكسفورد وجامعة مانشستر وكوليج دو فرانس وجامعة باري أن بانتيون سوربون وجامعة سينغوا وجامعة كوينز وجامعة سايمون فريزر والجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة أنتويرب وجامعة القديس باتريك الحبرية وجامعة روما تور فيرغاتا ومعهد بالسيرو في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة يونين تونو الدولية المفتوحة. ويهدف إعلان روما من أجل سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح في عصر الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والمستقلة والبروتوكولات الرقمية الجديدة ونماذج التنمية الرقمية الناشئة، والذي سيعرض في ختام أعمال الجمعية، إلى تحديد المبادئ والتوجيهات العامة لحوكمة الذكاء الاصطناعي مع تعزيز رؤية للأمن الدولي تقوم على التعاون والكرامة الإنسانية والتنمية الشاملة والسلام بين الشعوب. شارك مئات المؤمنين في الاحتفال الذي أقيم في المكان الذي يعتبر مهد الإنجيل في النرويج، وعلموا بخبر بدء دعوة تطويب إحدى المفاخر الوطنية، الكاتبة سيغريد أوندست التي ولدت عام 1882 والحائزة على جائزة نوبل في الأدب عام 1928. هذا ما حدث في 8 تموز يوليو بين أطلال الدير القائم في جزيرة سيلغا، حيث ترأس أسقف أوسلو فريدريك هانسن الليتورجية الإفخارستية التقليدية إحياء لذكرى القديس سونيفا، وهي أميرة إيرلندية من العصور الوسطى تكرم في النرويج، معلنا أيضا عن البدء القريب لدعوة تطويب الكاتبة. وقال المونسنيور هانسن في عظته: بالنسبة لنا هي أكثر بكثير من مجرد كاتبة وحائزة على جائزة نوبل، إنها نموذج للإيمان المسيحي ولحياة عيشت في الفضيلة والسعي وراء القداسة. وأضاف أن سيغريد أوندست أظهرت اهتماما مستمرا وملموسا بالفقراء، وبذلت ذاتها بالكامل في رعاية ابنتها وفي التزامها لصالح الحياة وقدسيتها. ومن خلال كتبها العديدة تنشأ على يديها عدد لا يحصى من المؤمنين، حيث ألهمتهم للعيش في المسيح وقدمت شهادة لقديسين من العصور الوسطى. وأوضح أسقف أوسلو أنه درس حياة أوندست وتأكد من وجود علامات واضحة على التكريم والتقوى تجاهها، ومن ثم عرض المسألة على مجلس أساقفة الدول الإسكندنافية وعلى خبراء متخصصين في حياة سيغريد أوندست، وتابع أنه بدأ العمل بعد ذلك لكي تفتح دعوة التطويب رسميا خلال الخريف المقبل، داعيا المؤمنين إلى الصلاة من أجل العمل الذي ينتظر الأبرشية الآن. وختم قائلا: مثل القديسة سونيفا ورفاقها، يجب أن تكون سيغريد أوندست بالنسبة لنا نموذجا للحياة في المسيح.
1: في مقابلة أجرتها معه إذاعة الفاتيكان، أعرب الأسقف المعاون الفخري على أبرشية بوكوبا في تنزانيا المطران ميثود كيلايني عن الامتنان الكبير للبابا لون 14 على تطرق قدسته في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة إلى قضية العبودية من وجهة النظر التاريخية أيضا، وإلى ضرورة كسر أغلال أشكال العبودية الجديدة. وذكر المطران كيلاييني وهو أيضا مؤرخ للكنيسة بأن تقديم الأب الأقدس للرسالة العامة كان في 25 من آيار مايو، أي تزامنا مع الاحتفال بيوم أفريقيا. وتابع وانطلاقا من كونه مؤرخا وأستاذا للتاريخ، وذلك أيضا عبر الإذاعة والتلفزيون، معربا عن إعجابه بالبابا لون 13 والذي سار عكس التيار في زمنه وجعل الكنيسة تواجه مواضيع هامة بالنسبة لمن كانوا يعيشون تلك الفترة، وبشكل خاص الثورة الصناعية. وأضاف أنه قد تأثر بشكل كبير حين اختار البابا الحالي اسم لون 14، وها هو اليوم يسير على الدرب ذاته في رسالته العامة الأولى من خلال تطرقه إلى موضوع الذكاء الاصطناعي. ويرى الأسقف المعاون الفخري أن هذه الوثيقة هي تحديث معاصر للتعليم الاجتماعي للكنيسة، وتوقف عندما وصفه بتشابه بين الثورة الصناعية في القرن 19 والتحول الرقمي الحالي، وقال إنه قد قرأ الرسالة العامة الإنسانية الرائعة أكثر من مرة، وتحدث عن أهمية المواضيع التي تتطرق إليها وأيضا إلى آنيتها وارتباطها بزمننا. ومن بين ما سلط عليه المطران ميثود كيلاييني الضوء ما وصفه بشعوره بعدم الارتياح كمؤرخ للكنيسة وبحكم كونه أفريقيا عند الحديث عن العبودية وتجارة العبيد، نظرا لأن الإدانة الرسمية للعبودية جاءت في القرن 19 وتحديدا على يد البابا لون 13. وتابع أنه يشعر براحة كبيرة أمام اعتراف البابا لون 14 بظلم ذلك الماضي حين كتب في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة: صحيح أن أحداث الماضي لا يمكن الحكم عليها بشكل غير تاريخي، كما لو أن جميع المعايير التي نضجت مع مرور الزمن كانت متاحة دائما، ومع ذلك لا يمكننا إنكار أو التقليل من شأن التأخير الذي أدانت به الكنيسة والمجتمع آفة العبودية. وأضاف الأب الأقدس: لا مفر من الشعور بألم عميق عندما ننظر إلى المعاناة والإهانة الهائلتين اللتين مثلتهما العبودية لأناس كثيرين في تناقض مع كرامتهم التي لا حدود لها، التي أحبها الرب يسوع حبا لا حدود له. لهذا باسم الكنيسة أطلب بكل صدق المغفرة. ولفت المطران كيلاييني الضوء إلى أن طلب المغفرة هذا قد جاء وبالصدفة شهرين بعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان لها أن الإتجار بالعبيد عبر المحيط أخطر جريمة ضد الإنسانية. كما وتوقف المطران عند كون طلب البابا هذا يعود بالأذهان إلى تعليم البابا لون 13، والذي ذكر مؤرخي الكنيسة بأنه لم يكن ضروريا إخفاء خيانات وأخطاء أبناء الكنيسة وحتى خدامها التي ارتكبوها إزاء عروس المسيح عبر القرون. ووصل الأسقف المعاون الفخري أن البابا لون 14 يسير على خطى أسلافه، حيث وجد نفسه أمام ابتكار كسيف ذي حدين، أي الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه أن يفعل الخير ولكن أيضا أن يدمر. وذكر في هذا السياق وكدارس لتاريخ الكنيسة بأن البابا بيوس 12 قد أصدر سنة 1957 الرسالة العامة حول السينما والإذاعة والتلفزيون، وبأن البابا يوحنا بولس الثاني كان قد تحدث سنة 2002 عن إنترنت، كما وتحدث البابا فرانسيس عن الاتصالات، وأشار في هذا السياق إلى الذكاء الاصطناعي أيضا. وفي ختام المقابلة التي أجرتها مع إذاعة الفاتيكان، شدد المطران ميثود كيلاييني الأسقف المعاون الفخري على أبرشية بوكوبا في تنزانيا ومؤرخ الكنيسة على ضرورة أن يحافظ الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي على الكرامة والحق والحرية، وألا يتم التلاعب به اصطناعيا حسب ما ذكر. وأضاف أنه ومن هذا المنطلق فإن الرسالة العامة الأولى للبابا لون 14 الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي هي عطية كبيرة، فهي تحمينا من الأشكال الجديدة للعبودية ومن هيمنة قلة من الأشخاص ليس لديهم بالضرورة ضمير جيد.
0: يعقد من 13 وحتى 17 من تموز يوليو في بيرو اللقاء الوطني للكهنة القادمين من جميع أبرشيات البلاد. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، شكلت التنشئة الكهنوتية أيضا موضوعا رئيسيا خلال انعقاد الجمعية العامة 21 بعد 100 لمجلس أساقفة كولومبيا، وذلك من 16 من تموز يوليو 2026. كما وتطرق مجلس أساقفة باراغواي إلى التنشئة الكهنوتية، وذلك خلال انعقاد جمعيته العامة 48 بعد 200، وسلط الضوء على بعض خطوط العمل للسنوات القادمة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لاوون 14 قد وجه في 12 من شهر حزيران يونيو الفائت رسالة إلى الكهنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل تقديس الكهنة الذي يحتفل به في عيد قلب يسوع الأقداس. وكتب البابا لاوون 14 يقول: أيها الكهنة الأحباء، جددوا في كل يوم كلمة هأنذا أمام قلب المسيح المطعون، سلموا ذواتكم بالكامل له لكي تتمكنوا من أن تحبوا شعبه بالمحبة نفسها التي يحبهم بها، وتذكروا بفرح كما كان يحلو لخور آرس القديس أن يردد أن الكهنوت هو محبة قلب يسوع. تتواصل أعمال التضامن مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، تقوم الراهبات السالزيانيات بنات مريم سيدة المعونة بمساعدة العائلات النازحة والأصغاء إليها وتقديم الدعم في هذه اللحظات الصعبة التي تعيشها البلاد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لاوون 14 قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت، وذلك في كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 28 من حزيران يونيو. وعبر قداسة البابا لاوون 14 عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا، وقال: أؤكد قربي الروحي من العائلات والجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة.
3: المساجد والأضرحة والمكتبات ليست مجرد أضرار جانبية، بل هي أهداف متعمدة تضرب لمحو هوية جماعات بأكملها. إن استهداف التراث الثقافي يعني استهداف روح الشعب. لهذا السبب يقع التراث الثقافي بشكل متزايد ضحية مباشرة للنزاعات المسلحة، وهذا تحدي تواجهه اليونسكو يوميا بين الحماية القانونية وإعادة الإعمار على الأرض. لقد بنينا الإطار القانوني الأقوى في العالم في مجال الثقافة والتراث، والذي يتكون من 6 اتفاقيات ثقافية، كل منها مخصصة لبعد معين من أبعاد حماية التراث المادي والغير المادي. وتضمن هذه الأدوات معا نهجا شاملا لحماية التراث الثقافي والطبيعي، يوضح المتحدث باسم الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن الأداة الرئيسية في حالة النزاع المسلح هي اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها، وهي أول معاهدة دولية مخصصة حصريا لحماية الممتلكات الثقافية في هذه السياقات، وتفرض تدابير وقائية والتزامات على الدول واحترام التراث في العمليات العسكرية، ويعزز البروتوكول الاتفاقية ويدعمان تنفيذها. وفي هذا السياق تساعد اليونسكو الدول في تطبيق هذه الأدوات، وتعمل من خلال التعاون والحوار والآليات الدولية القائمة لتسهيل تطبيقها الفعال. لكن الوكالة لا تتحرك فقط بالاعتماد على الأدوات القانونية، بل أيضا من خلال التعاون الدولي والمساعدة التقنية والمشورة السياسية وتدريب الخبراء والجماعات المحلية والحوار مع الدول الأعضاء. يتابع المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: نحن ننسق مع الشركاء في مجال الإنساني والثقافي لتعزيز احترام التراث الثقافي قبل النزاعات وأثناءها وبعدها. ويتابع المتحدث: في السنوات الأخيرة أصبح التراث الثقافي وفي بعض السياقات التراث الطبيعي أيضا عرضة بشكل متزايد لمواقف النزاع المسلح. وإذا كانت الأضرار في بعض الحالات تأتي كأثر جانبي، ففي حالات أخرى يتم مهاجمة التراث عمدا لضرب الهوية والذاكرة والقيم التي يمثلها للجماعات والأمم والإنسانية ككل. إن هذا التدبير لا يصيب الممتلكات الثقافية في حد ذاتها فحسب، بل يضرب أيضا النسيج الاجتماعي والروحي والثقافي للمجتمعات باعتباره وسيلة أساسية لنقل الذاكرة والمعرفة والتماسك الاجتماعي عبر الأجيال، فإن فقدانه يمكن أن يصبح عقبة أمام الحوار والمصالحة. لذلك يضع النهج اليونسكو الجماعات في قلب حماية التراث وإدارته. في سياقات ما بعد النزاع يتجاوز عملنا مجرد إعادة بناء النصب التذكارية بهدف إعادة ربط الناس بتاريخهم مع تنشيط الحياة الثقافية والتعليمية والاجتماعية في الوقت نفسه. ومن بين الأمثلة الملموسة تم الاستشهاد بمثال تمبونكتو والمثال العراقي. في الحالة الأولى في مالي دعمنا إعادة بناء 14 ضريحا دمرت في عام 2012، وعملنا مع عمال محليين استخدموا تقنيات تقليدية للحفاظ على أصالة الموقع، مع تدريب حوالي 40 حرفيا شابا لضمان نقل هذه المعرفة. ويكشف المتحدث أيضا: وبالمثل في العراق تظهر مبادرة أحياء روح الموصل التي أطلقت في عام 2018. حجم وطبيعة هذه الجهود الجماعية، ومن خلال جمع أكثر من 115 مليون دولار و15 شريكا دوليا، أدى البرنامج إلى إعادة بناء مواقع تراثية رئيسية بما في ذلك جامع النوري ومأذنته الحدبة الشهيرة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 124 منزلا تاريخيا وترميم أكثر من 400 فصل دراسي وخلق أكثر من 7700 فرصة عمل محلية. وتعكس هذه الأمثلة في مجموعة نهجا مشتركا يقوم على التضامن الدولي والالتزام الجماعي، واضعا المجتمعات المحلية في قلب عملية التعافي. ويختتم المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حديثه مشيرا إلى أنه: نظرا لأن التراث يستهدف تحديدا بسبب ما يمثله، فإن ترميمه يرسل رسالة قوية عن الاستمرارية والتجدد، فهو يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والثقة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وسبل العيش. وتبدأ عملية التعافي بالصون العاجل والتوثيق، وتستمر من خلال جهود تشاركية تهدف إلى أحياء ليس فقط الهياكل المادية، بل أيضا الحياة الاجتماعية والروحية المرتبطة بها. وإذ تم دمج الثقافة في استراتيجيات أوسع للسلام والتعليم والتنمية، يمكنها أن تسهم في إعادة بناء الجماعات بشكل مستدام، مع إعادة فتح مسارات الحوار والمصالحة والتماسك الاجتماعي.
1: أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في تقرير له أن حوالي 3,700,000 طفل أفغاني دون الخامسة من العمر يواجهون اليوم خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تضرب البلاد، وذلك قبل أن يبلغ موسم الجفاف ذروته. هذا وأشار التقرير للمنظمة أن الأزمة بدأت هذا العام في وقت أبكر من المعتاد نتيجة التغير المناخي وتراجع المحاصيل واستمرار الجفاف، هذا ناهيك عن الانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الدولية وعودة مئات آلاف اللاجئين من باكستان وإيران، ما زاد الضغوط على الأسر الأكثر هشاشة. وقد أظهر التقرير أن أوضاع سوء التغذية شهدت تدهورا في 26 ولاية في وقت يعد فيه الأطفال دون الثانية من العمر الأكثر عرضة للخطر، وهي مرحلة حاسمة لنموهم الجسدي والذهني والمناعي. هذا ثم أوضحت اليونيسف أن الأسر التي تعاني انعداما حادا في الأمن الغذائي تبدأ أولا بتقليص الوجبات والاستغناء عن الأطعمة المغذية قبل أن تظهر علامات سوء التغذية على الأطفال، معتبرة أن هذه المرحلة تمثل فرصة للتدخل المبكر وإنقاذ حياتهم. وأفاد التقرير أن أسباب الأزمة لا تقتصر على نقص الغذاء نظرا لتفشي الأوبئة وضعف التغطية باللقاحات ونقص خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تقليص الخدمات الصحية بسبب تراجع التمويل الدولي، ما أدى إلى إغلاق عدد من العيادات والفرق الطبية المتنقلة خاصة في المناطق الريفية. في ختام تقريرها دعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى توفير تمويل عاجل من أجل تعزيز برامج التغذية الوقائية للأطفال والصغار والنساء الحوامل وتحسين خدمات الصحة والمياه والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الوقاية تبقى السبيل الأكثر فعالية لتجنب تفاقم هذه الأزمة الإنسانية.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في عصر يتسارع فيه خطو التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، كاسرا الحدود التقليدية بين الممكن والمستحيل، يبرز تساؤل جوهري يتجاوز لغة الأرقام والخوارزميات. أي نوع من البشرية تخدم هذه التقنيات في نهاية المطاف؟ هذا التساؤل لم يعد ترفا فكريا، بل غدا في قلب النقاش العالمي بفضل الرؤية الأخلاقية الاستشرافية التي طرحها قدسة البابا ليون الرابع عشر، فمن خلال رسالته العامة الأولى والتاريخية مانيفيكا هومانيتاس حول حماية الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، ورسالته الأخيرة الموجهة إلى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير العام في جنيف، نجح الحبر الأعظم في إحداث نقلة نوعية كبرى، إذ نقل بوصلة النقاش العالمي من الآلة وقدراتها الفائقة إلى الشخص البشري وكرامته. وقد حظيت هذه الرؤية بقراءة تحليلية معمقة من قبل أرتور كلوز، خبير التكنولوجيا ورائد الأعمال والمستثمر الدولي الشهير والرئيس التنفيذي لشركة كلوز فينتشرز العالمية المتخصصة في الاستثمار بالتقنيات الرائدة كاستكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة خاصة مع موقع فاتيكان نيوز، قدم كلوز الذي كان متحدثا بارذا في قمة جنيف للأمم المتحدة شهادة حية من واقع قطاع الابتكار والاستثمار، مؤكدا أن الرسالة العامة مانيفيكا هومانيتاس لا تمثل كابحا للتقدم، بل هي بمثابة بوصلة هادية لا قيود تكبيلية. يرى أرتور كلوز أن المساهمة الأكبر لرسالة الإنسانية الرائعة تكمن في تحديها المباشر للمنطق التجاري البحت، فالكنيسة عبر تاريخها الممتد من رسائل مثل الشؤون الحديثة والسنة المئة وصولا إلى كن مسبحا، لم تقف يوما ضد ريادة الأعمال أو الاستثمار المسؤول، بل هي اليوم تتحدى المبتكرين لطرح أسئلة أخلاقية وجودية قبل الإقدام على البناء. هل ينبغي لنا بناء هذا الشيء؟ من سيخدم؟ وهل سيعزز الكرامة الإنسانية والسلام؟ إن التكنولوجيا كما يوضح كلوز ليست محايدة أخلاقية على الإطلاق، بل هي مرآة تعكس قيم صانعيها وثقافتهم وحالتهم الأخلاقية. ومن هنا يبرز التحدي الأكبر لرواد الأعمال ألا يقتصر طموحهم على ابتكار آلات أكثر ذكاء، بل أن يطوروا تقنيات ومؤسسات تساعد البشرية على أن تصبح أكثر حكمة وتماسكا وقدرة على الازدهار معا في سلام. فالتكنولوجيا بحسب كروز قادرة على تسريع البناء، لكنها تفتقر للوعي الذي يخبرها بما يجب بناؤه وما يجب تركه. وهنا تأتي دعوة البابا للتمييز الروحي والأخلاقي كأحد أكثر التوصيات عملية في العصر الحديث. ولعل ما يؤكد هذا التعطش للأخلاقيات هو ما لمسه كلوز شخصيا خلال لقاءات مصغرة عقدها مؤخرا في وادي السيليكون وفي العاصمة واشنطن مع مهندسين ومبرمجين شباب من كبريات شركات التقنية، إذ توقع أن ينحصر النقاش حول نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة والاتجاهات الناشئة، ليتفاجأ بأسئلة عميقة من الشباب تركزت حول كيفية تطبيق مبادئ الرسالة العامة في عملهم اليومي وبرمجتهم، كيف نبني شخصيتنا الإنسانية لنتمكن من بناء ذكاء اصطناعي أفضل، وكيف نضمن أن يرافق التقدم التكنولوجي نمو روحي وبشري. تأسيسا على هذه الخبرة، طور كلوز مفهوما رياديا يعرف بتكنولوجيا الفضيلة، وهي فكرة تقضي بأن المؤسسين والمستثمرين والتقنيين بحاجة ماسة إلى تنشئة أخلاقية لاهوتية تسير جنبا إلى جنب مع خبراتهم التقنية العالية. فالمجتمع اليوم لا يحتاج إلى مزيد من المعرفة التقنية المجردة بقدر حاجته إلى الحكمة العميقة والذكاء الروحي. وفي مسألة الحوكمة والضوابط، يحدد الخبير التكنولوجي ثلاث مجالات حيوية غير قابلة للتفاوض لضمان عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة مفرطة أو مدمرة. أولا الصدارة للإرادة البشرية، إذ يجب أن يبقى الإشراف البشري فعالاً وحقيقياً وليس إسمياً في كافة القرارات الحيوية والمصيرية التي تمس الحياة والموت والقضاء والتوظيف ونمو الأطفال، ويجب دمج هذا الإشراف في البنية الهندسية للنظم منذ البداية كخطوة إلزامية وليس كإضافة لاحقة. ثانياً، حماية الحقيقة كمنفعة عامة، إذ أن موثوقية الذكاء الاصطناعي ترتبط جدياً بموثوقية البيانات والمحفزات التي تدرب عليها، لذا تبرز الحاجة الملحة لوضع حواجز قانونية وتقنية ضد التلاعب والتزييف العميق وضمان الحقيقة المشتركة التي بدونها يعجز المجتمع عن تحقيق السلام أو العمل للخير العام. وثالثاً، مواجهة احتكار السلطة، نظراً لأن تطوير التقنيات تقوده اليوم شركات خاصة عابرة للقارات تفوق ميزانياتها إمكانات دول بأكملها، فإن صياغة النتائج على نطاق واسع تتطلب هياكل مساءلة ومحاسبة حقيقية تمنع تركيز السلطة في أيدي قلة وتتجاوز فكرة التنظيم الذاتي الاختياري. كما تبرز في هذا الإطار ممارسة ضبط النفس كمسؤولية مهنية وأخلاقية تحتم على المهندسين والمطورين القدرة على قول لا لبعض التطبيقات الضارة حتى في ظل أعتى الضغوط التجارية. ولكي لا تبقى الأخلاقيات حبيسة التنظير، أسس كلوز جائزة كلوز لتكنولوجيا السلام، وهي مبادرة رائدة جذبت على مدار السنوات الأربع الماضية مشاركات من مبتكرين في 82 دولة بهدف دعم التقنيات التي تخدم الإنسانية وتبني السلام وتحمي الكرامة الإنسانية. وبالتطلع إلى المستقبل، يشدد كلوز على ضرورة تشكيل بيئة فكرية وعلمية أوسع تجمع بين الكفاءة والفضيلة. ومن هذا المنطلق يدعم أبحاثا متقدمة في روما تستكشف الالتماس المعرفي بين اللاهوت وفيزياء الكم، ويشجع قنوات التواصل بين المبرمجين والمستثمرين والجامعات الكاثوليكية العريقة لتعميق فهمهم للتعليم الاجتماعي والأخلاقي للكنيسة. فالتحديات الراهنة بالغة التعقيد، والخطورة لا يمكن تركها لمتخصصين يدركون جانبا تقنيا واحدا ويعجزون عن فهم الأبعاد الإنسانية العميقة.
2: نشرت جريدة أوسرفاتوري رومانو مقالا للراهبة ليونيدا كاتونغ من جمعية راهبات القديس يوسف وأستاذة لاهوت الأسرار في جامعة شرق أفريقيا الكاثوليكية ومعهد التانغازا، ويحمل المقال عنوان قوة أفريقيا في عصر التقنيات الجديدة، الإنسانية الرائعة وأخلاقيات القوى الرقمية. وبدأته الأخت كاتونغ مذكرة بحديث البابا لون الرابع عشر خلال زيارته الرسولية إلى أفريقيا إلى أكاديميي وطلاب جامعة أفريقيا الوسطى الكاثوليكية في يواندا عاصمة الكاميرون، حين أطلق قداسته ما وصفته الراهبة بتحد بدا في ظاهره بسيطا، حيث دعا إلى عدم الخوف من الأشياء الجديدة وطلب من الشباب أن يكونوا رواد أنسنة جديدة قادرة على التعامل مع تعقيدات الثورة الرقمية. ولم يكن هذا النداء احتفاء بالتكنولوجيا بقدر ما كان دعوة إلى تمييز أخلاقي. ووصلت الأخت كاتونغ إن كلمات البابا لون الرابع عشر خلال هذا اللقاء قد استبقت الكثير من المواضيع التي تضمنتها رسالة قداسته العامة الأولى الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. وتوقف المقال عند هذه الوثيقة وصفا إياها بمداخلة نبوية لزمننا، لأنها تواجه ثلاث أزمات تميز حقبتنا الرقمية. فرسالة العامة تكشف تركيبات جديدة للهيمنة تتخفى في لغة التطور التكنولوجي. وذكرت الراهبة هنا بأن البابا وحين يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية فإنه يحذر من أن التقنيات التي ليس لديها تمييز أخلاقي يمكنها أن تقود إلى أشكال من الإقصاء فيما يشبه عبودية جديدة. فمن لا يمكنه الاستفادة من البنى التحتية الرقمية ومن محو الأمية التكنولوجية أو المشاركة في الحوكمة يصبح غير مرئي داخل أنظمة تزداد مسؤوليتها في اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وتسلط رسالة العامة الضوء على قضية ثانية، وهي التمركز السلطة التكنولوجية بيد قلة يمكنها أن تشكل لا فقط الأسواق بل وأيضا الإدراك الحسي للواقع. ويحذر الأب الأقدس من أن الخوارزميات ومنظومات البيانات والمنصات الرقمية ليست أبدا حيادية، بل هي تجسد مصالح خاصة وأشكال سلطة يمكنها بصمت أن تؤثر على الحرية والخطاب العام والمشاركة الديمقراطية. أما القضية الثالثة التي تلفت الرسالة العامة الإنسانية الرائعة الانتباه إليها فهي الكرامة البشرية، وتعيد الوثيقة إلى هذه الكرامة الأولية أمام تقليصها من جانب التكنولوجيا. وتبع المقال مشيرا إلى أن قداسة البابا وخلال تأمله حول الحقيقة والعمل والحرية يشدد في الرسالة العامة على أنه لا يمكن قياس التقدم الحقيقي فقط على أساس الفعالية والإنتاجية أو التجديد، وأن التقدم التكنولوجي الذي لا يخدم الشخص البشري وخاصة الفقراء والضعفاء لا يصبح تقدما حقيقيا. وتأملت الأخت ليونيدا كاتونغي في هذه الجوانب الثلاثة في الإطار الإفريقي، وكتبت أن القارة الإفريقية تدخل الحقبة الرقمية حاملة معها قوى كبيرة تجعلها قادرة بشكل متفرد على استقبال وإثراء رؤية الرسالة العامة لقداسة البابا. وتحدث المقال هنا عن ثراء القارة بالموارد الطبيعية التي تنمي الاقتصاد الرقمي من خلال استخراج معادن استراتيجية بالنسبة للتطور التكنولوجي، ثم عن غنى أفريقيا بالمعارف الثقافية التي يتم التعبير عنها من خلال فلسفات عامة وتقاليد شفوية ورؤى أخلاقية للعالم تمنح الأولوية للعلاقات لا للفردانية. ثم هناك عامل ثالث هام، ألا وهو المقاومة البشرية حسب ما تابعت الراهبة، مشيرة إلى القدرة على مواصلة العيش والتكيف والازدهار رغم المصاعب الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والظلم التاريخي. ثم عاد المقال إلى دعوة البابا لون الرابع عشر خلال حديثه إلى الأكاديميين والطلاب الجامعيين في ياوندي، حيث شددت الأخت ليونيدا كاتوندي على أهمية هذا النداء من أجل التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وذلك في إشارة إلى ما وصفتها بتحد تضعه التكنولوجيا الحديثة أمام أحد المبادئ الأساسية في العقيدة الاجتماعية للكنيسة، المشاركة. وتحدث المقال بالتالي عن أن أفريقيا، وللإجابة على ما تفرضه التكنولوجيا من تحديات، لا تحتاج فقط إلى كفاءات تقنية بل إلى إطار أخلاقي واضح قادر على قيادة التطور التكنولوجي. واقترح المقال هنا ثلاثة أطر أخلاقية بالنسبة للقارة الأفريقية، وذلك انطلاقا من الرسالة العامة للبابا لون الرابع عشر ومن التقاليد الفلسفية الأفريقية، وهي أخلاقيات الضمير والتمييز، أخلاقيات التضامن العلائقي، ثم أخلاقيات العمل والهوية. وختم المقال أن السؤال أمام أفريقيا ليس إن كانت ستشارك في المستقبل الرقمي، بل السؤال الأعمق هو إن كانت القارة ستساعد على تحديد ما يعني أن نكون إنسانيين بالكامل في هذا المستقبل.
3: في رسالة إنسانية تحمل معاني الرجاء والمصالحة، بدأ رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي زيارة تستمر 4 أيام إلى أوكرانيا، هي الثانية له منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقد حمل نيافته رسالة شخصية من البابا لاون الرابع عشر تؤكد قرب الكنيسة من جميع المتضررين نتيجة النزاع، وتدعو إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. استهل الكاردينال زوبي مهمته بزيارة سجن في منطقة الفيف غرب أوكرانيا، حيث يحتجز مقاتلون أسروا خلال المعارك وهم من جنسيات مختلفة قاتلوا في صفوف الجيش الروسي. ورافقه خلال هذه الزيارة السفير البابوي في أوكرانيا المطران فيزفالداس كولبوكاس إلى جانب عدد من المسؤولين الأوكرانيين. وخلال لقائه بالمحتجزين حرص الكاردينال على توجيه رسالة إنسانية بعيدة عن السياسة، مؤكدا أن البابا أرسله خصيصا ليبلغهم بأنه يصلي من أجلهم ومن أجل أن تتوقف الحرب وأن يعود الجميع إلى بيوتهم وعائلاتهم. وأوضح أن السلام يبقى الأمل الوحيد القادر على إنهاء معاناة الشعوب. حملت زوبي معه 3 رموز بسيطة لكنها ذات دلالة عميقة، إذ قدم لكل محتجز سلسلة مفاتيح تحمل شعار البابا، معربا عن أمله بأن يستخدمها قريبا لفتح باب منزله واحتضان أحبائه. كما وزع صورة للعذراء خلاص الشعب الروماني التي تمثل بالنسبة للمسيحيين رمزا للأمومة والرجاء ورسالة أمل لكل إنسان مهما كانت ظروفه. أما الهدية الثالثة فكانت صورة للبابا لاون الرابع عشر مرفقة بتأكيد أن الحبر الأعظم يصلي يوميا من أجل السلام ومن أجل انتهاء الحرب. تأتي هذه الزيارة امتدادا للمهمة التي أوكلها البابا الراحل فرانسيس إلى الكاردينال ماتيو زوبي عام 2023 عندما زار نيافته كييف ثم موسكو وواشنطن وبكين في إطار مبادرة إنسانية هدفت إلى الإسهام في معالجة بعض الملفات الأكثر إلحاحا وفي مقدمتها إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تتهم كييف روسيا بترحيلهم قسرا والعمل على تبادل الأسرى وإعادة جثامين الضحايا إلى ذويهم. كما تؤكد الزيارة استمرار اهتمام الكرسي الرسولي بالجانب الإنساني لهذه الحرب بعيدا عن الاصطفافات السياسية مع التركيز على تخفيف معاناة المدنيين والأسرى وتشجيع كل المبادرات التي يمكن أن تمهد لطريق السلام. هذا واطلع الكاردينال زوبي على أوضاع السجناء والخدمات المقدمة لهم، وخلال اللقاءات الفردية حرص نيافته على مصافحة المحتجزين والاستماع بإيجاز إلى قصصهم، وكرر رسالة نفسها قائلا إن البابا يصلي لكي تنتهي الحرب ولكي يتمكن الجميع من العودة إلى ديارهم، وأكد أن الرجاء يجب أن لا يغيب حتى في أصعب الظروف وأن المستقبل ينبغي أن يبقى مفتوحا أمام إمكانية المصالحة وبداية حياة جديدة. واختتم الكاردينال ماتيو زوبي زيارته بلحظة صلاة مع المحتجزين دعا خلالها إلى عدم السماح للكراهية بأن تستقر في القلوب رغم قسوة التجارب التي عاشها الجميع، وقال أن الحرب تجعل الإنسان يشهد الكثير من الشرور لكن الأمل والإيمان يساعدان على عدم السماح لهذا الشر بأن يسيطر على الداخل، لأن السلام الحقيقي يبدأ من القلب قبل أن يتحقق على أرض الواقع. مما لا شك فيه أن هذه الزيارة تحمل رمزية خاصة إذا تأتي في وقت لا تزال فيه الحرب تحصد الضحايا وتزيد من معاناة المدنيين والأسرى، بينما تواصل الدبلوماسية الفاتيكانية تأكيد استعدادها لدعم كل المبادرات الإنسانية التي تفتح نافذة نحو السلام، سواء من خلال رعاية عمليات تبادل الأسرى أو لم شمل العائلات أو إعادة الأطفال إلى ذويهم أو تشجيع الحوار بين الأطراف المتحاربة. كما شاء الكرسي الرسولي التأكيد أيضا على أن إنهاء الحرب يبقى أولوية إنسانية وأخلاقية، وأن السلام وحده هو الطريق القادر على إعادة الأمل إلى ملايين المتضررين وإتاحة الفرصة لبدء مرحلة جديدة تقوم على المصالحة وإعادة بناء ما دمره الصراع.
4: تستضيف قرية كون مسبحا في كاستيل غاندولفو منذ يوم أمس الثلاثاء في الرابع عشر من تموز يوليو أعمال اليوم الأول للجمعية العالمية لحائزي جائزة نوبل للسلام بشأن الذكاء الاصطناعي والحرب النووية، مما دفع الفائزين بجائزة نوبل والخبراء وممثلي الجامعات وغيرهم إلى التفكير في أكبر التحديات التي تواجه عالمنا. وقد تجمع أكثر من 200 من حائزي جائزة نوبل للسلام ورؤساء الدول السابقين وممثلي الجامعات والخبراء في الحدائق البابوية بكاستيل غاندولفو لمناقشة الذكاء الاصطناعي والحرب النووية. ويشكل هذا اللقاء اليوم الأول من الجمعية العالمية لحائزي جائزة نوبل للسلام بشأن الذكاء الاصطناعي والحرب النووية، والتي ستستمر حتى يوم الخميس في السادس عشر من تموز يوليو، وتستلهم رؤيتها من الرسالة العامة الأولى للبابا لاون الرابع عشر الإنسانية الرائعة بشأن حماية الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. وسيتوج هذا التجمع بتوقيع إعلان روما من أجل السلام منزوع السلاح ونزع السلاح في عصر الذكاء الاصطناعي، والأسلحة النووية والمستقلة والبروتوكولات الرقمية الجديدة والنماذج الناشئة للتنمية الرقمية والذي يهدف إلى تقديم مبادئ توجيهية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تتمحور حول التعاون والكرامة الإنسانية والتنمية المتكاملة والسلام. ويتضمن الحدث الذي يستمر 3 أيام جلسات نقاشية حول مواضيع مثل هشاشة الأسرة البشرية في العصر النووي، والتكنولوجيا في خدمة البشرية، والتحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي والحرب. ويعقد اليومان الأولان من الجمعية في قرية كون مسبحا بالحدائق البابوية في كاستل غاندولفو، بينما يعقد اليوم الثالث والأخير من الحدث في الكامبيدوليو مقر بلدية روما. وللمناسبة فقد أشار الكاردينال فابيو باجو أمين سر دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة والمدير العام لمركز التعليم العالي في قرية كون مسبحا في كلمته الافتتاحية قائلا: نلتقي في لحظة من التاريخ تتسم بتوترات جيوسياسية عميقة تزداد عمقا وتشرذم النظام الدولي واشتداد المنافسة التكنولوجية، وسلط الضوء على كيفية ترافق هذه القضايا مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقلة. وفي هذا الصدد أيضا فقد شدد على أهمية هذا التجمع وتعزيز الحوار في مختلف المجالات قائلا: في وقت يتجاوز فيه وتيرة الابتكار غالبا وتيرة التفكير، يحتاج العالم إلى مبادئ مشتركة قادرة على توجيه التقدم نحو غايات إنسانية أصيلة. ومن جانبه فقد أكد الكاردينال سيلفانو ماريا توماسي رئيس مؤسسة دوموس كومينيس المشاركة في الحدث في كلمته قائلا: هذه الجمعية لم تجتمع لمجرد تحليل المخاطر، بل اجتمعت لتجديد الأمل ولإثبات أن الحوار لا يزال ممكنا، وأن الحكمة لا تزال قادرة على مرافقة المعرفة، وأن البشرية لم تفقد القدرة على حكم مستقبلها. وأضاف مؤكدا: عسى أن تتمكن الأجيال القادمة من القول أنه في اللحظة التي امتلكت فيها البشرية القوة غير مسبوقة لتحديد مصيرها، اختار نساء ورجال ذو ضمير حي التعاون بدلا من المواجهة، الحوار بدلا من الخوف، والأمل بدلا من الاستسلام. تركزت الجلسة الافتتاحية حول موضوع رسالة إنسانية رائعة من أجل مستقبل بيتنا المشترك، حيث استوحيت العديد من المناقشات من الرسالة العامة الأولى للبابا لاوين 14 التي صدرت في شهر أيار مايو الماضي. وافتتحت الجلسة بكلمة ألقاها الكاردينال أنخيل فرنانديز أرتيم أمين سر دائرة مؤسسات الحياة المكرسة، والتي قدم عرضا عاما لنص البابا، ثم تعاقب على الكلام العديد من المتحدثين البارزين بمن فيهم خوان مانويل سانتوس الحائز على جائزة نوبل للسلام والرئيس الأسبق لكولومبيا، والذي رحب بدعوة البابا لاوين 14 في رسالته الإنسانية الرائعة لنزع سلاح الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه فقط من خلال العمل بروح مماثلة يمكننا أن نأمل في مواجهة جميع التحديات الوجودية التي تواجه البشرية. وأكد سانتوس أنه بدون حوكمة فعالة سيكون من الصعب بل من المستحيل ضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي قوة للخير تسترشد بالكرامة الإنسانية والمسؤولية والمساءلة وسيادة القانون. بدوره شدد البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام والمستشار الرئيسي الفخري لبنغلاديش في كلمته: ألا نعيش نهاية الحضارة وبداية حضارة أخرى، مشيرا إلى أهمية إشراك الشباب في تشكيل مستقبل العام. وضمن قائمة المتحدثين في هذه الجلسة أيضا الدكتورة أنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، والدكتور أمير ياني فاطمي المؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للذكاء الاصطناعي الآمن والأخلاقي، والبروفيسور جيمس مولر المشارك في تأسيس منظمة أطباء دوليون لمنع الحرب النووية، والبروفيسورة كارين هالبرغ الأمينة العامة لمؤتمرات باجواش، والبروفيسور ديفيد جروس الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء والأستاذ بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا. وشهدت بقية فترات الصباح وبعض الظهر عدة جلسات نقاشية ركزت على موضوعات مثل خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة البشرية. وألقى عدد عدة متحدثين كلمات بهذا الشأن، من بينهم ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل للسلام والشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشبكة رابلر، بالإضافة إلى باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من مؤسسات مثل معهد أنثروبيك وديب مايند، مقدمين رؤى ووجهات نظر متنوعة حول هذه القضايا.
0: واحد في المسيح، مسيرة روحية وإرسالية، هو الموضوع الذي تم التطرق إليه خلال اللقاء الثاني من سلسلة التنشئة الإرسالية عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية حول رسالة قداسة البابا لاوين 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026. وقد عقد هذا اللقاء يوم أمس الثلاثاء 14 من تموز يوليو، ذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وتنظم سلسلة هذه اللقاءات عبر الإنترنت الأمانة الدولية للاتحاد الرسولي البابوي مع الإدارات الوطنية للأعمال الرسولية البابوية. وقد تم إطلاق مسيرة التنشئة هذا في 9 من شهر حزيران يونيو الفائت من خلال مداخلة للأمين العام للاتحاد الرسولي البابوي الأب دينه أنه غويان، سلط الضوء فيها على رسالة قداسة البابا لون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي المرتقب الاحتفال به 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026، في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت. نشرت رسالة قداسة البابا لون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026، وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في عصر يتسارع فيه خطو التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، كاسرا الحدود التقليدية بين الممكن والمستحيل، يبرز تساؤل جوهري يتجاوز لغة الأرقام والخوارزميات. أي نوع من البشرية تخدم هذه التقنيات في نهاية المطاف؟ هذا التساؤل لم يعد ترفا فكريا، بل غدا في قلب النقاش العالمي بفضل الرؤية الأخلاقية الاستشرافية التي طرحها قدسة البابا لاوون الرابع عشر، فمن خلال رسالته العامة الأولى والتاريخية مانيفيكا هومانيتاس حول حماية الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، ورسالته الأخيرة الموجهة إلى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير العام في جنيف، نجح الحبر الأعظم في إحداث نقلة نوعية كبرى، إذ نقل بوصلة النقاش العالمي من الآلة وقدراتها الفائقة إلى الشخص البشري وكرامته. وقد حظيت هذه الرؤية بقراءة تحليلية معمقة من قبل أرتور كلوز، خبير التكنولوجيا ورائد الأعمال والمستثمر الدولي الشهير والرئيس التنفيذي لشركة كلوز فينتشرز العالمية المتخصصة في الاستثمار بالتقنيات الرائدة كاستكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة خاصة مع موقع فاتيكان نيوز، قدم كلوز الذي كان متحدثا بارذا في قمة جنيف للأمم المتحدة شهادة حية من واقع قطاع الابتكار والاستثمار، مؤكدا أن الرسالة العامة مانيفيكا هومانيتاس لا تمثل كابحا للتقدم، بل هي بمثابة بوصلة هادية لا قيود تكبيلية. يرى أرتور كلوز أن المساهمة الأكبر لرسالة الإنسانية الرائعة تكمن في تحديها المباشر للمنطق التجاري البحت، فالكنيسة عبر تاريخها الممتد من رسائل مثل الشؤون الحديثة والسنة المئة وصولا إلى كن مسبحا، لم تقف يوما ضد ريادة الأعمال أو الاستثمار المسؤول، بل هي اليوم تتحدى المبتكرين لطرح أسئلة أخلاقية وجودية قبل الإقدام على البناء. هل ينبغي لنا بناء هذا الشيء؟ من سيخدم؟ وهل سيعزز الكرامة الإنسانية والسلام؟ إن التكنولوجيا كما يوضح كلوز ليست محايدة أخلاقية على الإطلاق، بل هي مرآة تعكس قيم صانعيها وثقافتهم وحالتهم الأخلاقية. ومن هنا يبرز التحدي الأكبر لرواد الأعمال ألا يقتصر طموحهم على ابتكار آلات أكثر ذكاء، بل أن يطوروا تقنيات ومؤسسات تساعد البشرية على أن تصبح أكثر حكمة وتماسكا وقدرة على الازدهار معا في سلام. فالتكنولوجيا بحسب كروز قادرة على تسريع البناء، لكنها تفتقر للوعي الذي يخبرها بما يجب بناؤه وما يجب تركه. وهنا تأتي دعوة البابا للتمييز الروحي والأخلاقي كأحد أكثر التوصيات عملية في العصر الحديث. ولعل ما يؤكد هذا التعطش للأخلاقيات هو ما لمسه كلوز شخصيا خلال لقاءات مصغرة عقدها مؤخرا في وادي السيليكون وفي العاصمة واشنطن مع مهندسين ومبرمجين شباب من كبريات شركات التقنية، إذ توقع أن ينحصر النقاش حول نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة والاتجاهات الناشئة، ليتفاجأ بأسئلة عميقة من الشباب تركزت حول كيفية تطبيق مبادئ الرسالة العامة في عملهم اليومي وبرمجتهم. كيف نبني شخصيتنا الإنسانية لنتمكن من بناء ذكاء اصطناعي أفضل؟ وكيف نضمن أن يرافق التقدم التكنولوجي نمو روحي وبشري؟ تأسيسا على هذه الخبرة، طور كلوز مفهوما رياديا يعرف بتكنولوجيا الفضيلة، وهي فكرة تقضي بأن المؤسسين والمستثمرين والتقنيين بحاجة ماسة إلى تنشئة أخلاقية لاهوتية تسير جنبا إلى جنب مع خبراتهم التقنية العالية. فالمجتمع اليوم لا يحتاج إلى مزيد من المعرفة التقنية المجردة بقدر حاجته إلى الحكمة العميقة والذكاء الروحي. وفي مسألة الحوكمة والضوابط، يحدد الخبير التكنولوجي ثلاث مجالات حيوية غير قابلة للتفاوض لضمان عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة مفرطة أو مدمرة. أولا الصدارة للإرادة البشرية، إذ يجب أن يبقى الإشراف البشري فعالاً وحقيقياً وليس اسمياً في كافة القرارات الحيوية والمصيرية التي تمس الحياة والموت والقضاء والتوظيف ونمو الأطفال، ويجب دمج هذا الإشراف في البنية الهندسية للنظم منذ البداية كخطوة إلزامية وليس كإضافة لاحقة. ثانياً، حماية الحقيقة كمنفعة عامة، إذ أن موثوقية الذكاء الاصطناعي ترتبط جدياً بموثوقية البيانات والمحفزات التي تدرب عليها، لذا تبرز الحاجة الملحة لوضع حواجز قانونية وتقنية ضد التلاعب والتزييف العميق وضمان الحقيقة المشتركة التي بدونها يعجز المجتمع عن تحقيق السلام أو العمل للخير العام. وثالثاً، مواجهة احتكار السلطة، نظراً لأن تطوير التقنيات تقوده اليوم شركات خاصة عابرة للقارات تفوق ميزانياتها إمكانات دول بأكملها، فإن صياغة النتائج على نطاق واسع تتطلب هياكل مساءلة ومحاسبة حقيقية تمنع تركيز السلطة في أيدي قلة وتتجاوز فكرة التنظيم الذاتي الاختياري. كما تبرز في هذا الإطار ممارسة ضبط النفس كمسؤولية مهنية وأخلاقية تحتم على المهندسين والمطورين القدرة على قول لا لبعض التطبيقات الضارة حتى في ظل أعتى الضغوط التجارية. ولكي لا تبقى الأخلاقيات حبيسة التنظير، أسس كلوز جائزة كلوز لتكنولوجيا السلام، وهي مبادرة رائدة جذبت على مدار السنوات الأربع الماضية مشاركات من مبتكرين في 82 دولة بهدف دعم التقنيات التي تخدم الإنسانية وتبني السلام وتحمي الكرامة الإنسانية. وبالتطلع إلى المستقبل، يشدد كلوز على ضرورة تشكيل بيئة فكرية وعلمية أوسع تجمع بين الكفاءة والفضيلة. ومن هذا المنطلق يدعم أبحاثا متقدمة في روما تستكشف الالتماس المعرفي بين اللاهوت وفيزياء الكم، ويشجع قنوات التواصل بين المبرمجين والمستثمرين والجامعات الكاثوليكية العريقة لتعميق فهمهم للتعليم الاجتماعي والأخلاقي للكنيسة. فالتحديات الراهنة بالغة التعقيد والخطورة لا يمكن تركها لمتخصصين يدركون جانبا تقنيا واحدا ويعجزون عن فهم الأبعاد الإنسانية العميقة.
2: نشرت جريدة أوسرفاتوري رومانو مقالا للراهبة ليونيدا كاتونغ من جمعية راهبات القديس يوسف وأستاذة لاهوت الأسرار في جامعة شرق أفريقيا الكاثوليكية ومعهد التانغازا، ويحمل المقال عنوان قوة أفريقيا في عصر التقنيات الجديدة، الإنسانية الرائعة وأخلاقيات القوى الرقمية. وبدأته الأخت كاتونغ مذكرة بحديث البابا لون الرابع عشر خلال زيارته الرسولية إلى أفريقيا إلى أكاديميي وطلاب جامعة أفريقيا الوسطى الكاثوليكية في يواندا عاصمة الكاميرون، حين أطلق قداسته ما وصفته الراهبة بتحد بدا في ظاهره بسيطا، حيث دعا إلى عدم الخوف من الأشياء الجديدة وطلب من الشباب أن يكونوا رواد أنسنة جديدة قادرة على التعامل مع تعقيدات الثورة الرقمية. ولم يكن هذا النداء احتفاء بالتكنولوجيا بقدر ما كان دعوة إلى تمييز أخلاقي. ووصلت الأخت كاتونغ إن كلمات البابا لون الرابع عشر خلال هذا اللقاء قد استبقت الكثير من المواضيع التي تضمنتها رسالة قداسته العامة الأولى الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. وتوقف المقال عند هذه الوثيقة وصفا إياها بمداخلة نبوية لزمننا، لأنها تواجه ثلاث أزمات تميز حقبتنا الرقمية. فرسالة العامة تكشف تركيبات جديدة للهيمنة تتخفى في لغة التطور التكنولوجي، وذكرت الراهبة هنا بأن البابا وحين يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية فإنه يحذر من أن التقنيات التي ليس لديها تمييز أخلاقي يمكنها أن تقود إلى أشكال من الإقصاء فيما يشبه عبودية جديدة. فمن لا يمكنه الاستفادة من البنى التحتية الرقمية ومن محو الأمية التكنولوجية أو المشاركة في الحوكمة يصبح غير مرئي داخل أنظمة تزداد مسؤوليتها في اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وتسلط رسالة العامة الضوء على قضية ثانية، وهي التمركز السلطة التكنولوجية بيد قلة يمكنها أن تشكل لا فقط الأسواق بل وأيضا الإدراك الحسي للواقع. ويحذر الأب الأقدس من أن الخوارزميات ومنظومات البيانات والمنصات الرقمية ليست أبدا حيادية، بل هي تجسد مصالح خاصة وأشكال سلطة يمكنها بصمت أن تؤثر على الحرية والخطاب العام والمشاركة الديمقراطية. أما القضية الثالثة التي تلفت الرسالة العامة الإنسانية الرائعة الانتباه إليها فهي الكرامة البشرية، وتعيد الوثيقة إلى هذه الكرامة الأولية أمام تقليصها من جانب التكنولوجيا. وتبع المقال مشيرا إلى أن قداسة البابا وخلال تأمله حول الحقيقة والعمل والحرية يشدد في الرسالة العامة على أنه لا يمكن قياس التقدم الحقيقي فقط على أساس الفعالية والإنتاجية أو التجديد، وأن التقدم التكنولوجي الذي لا يخدم الشخص البشري وخاصة الفقراء والضعفاء لا يصبح تقدما حقيقيا. وتأملت الأخت ليونيدا كاتونغي في هذه الجوانب الثلاثة في الإطار الإفريقي، وكتبت أن القارة الإفريقية تدخل الحقبة الرقمية حاملة معها قوى كبيرة تجعلها قادرة بشكل متفرد على استقبال وإثراء رؤية الرسالة العامة لقداسة البابا. وتحدث المقال هنا عن ثراء القارة بالموارد الطبيعية التي تنمي الاقتصاد الرقمي من خلال استخراج معادن استراتيجية بالنسبة للتطور التكنولوجي، ثم عن غنى أفريقيا بالمعارف الثقافية التي يتم التعبير عنها من خلال فلسفات عامة وتقاليد شفوية ورؤى أخلاقية للعالم تمنح الأولوية للعلاقات لا للفردانية. ثم هناك عامل ثالث هام ألا وهو المقاومة البشرية حسب ما تابعت الراهبة، مشيرة إلى القدرة على مواصلة العيش والتكيف والازدهار رغم المصاعب الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والظلم التاريخي. ثم عاد المقال إلى دعوة البابا لون الرابع عشر خلال حديثه إلى الأكاديميين والطلاب الجامعيين في ياوندي، حيث شددت الأخت ليونيدا كاتوندي على أهمية هذا النداء من أجل التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وذلك في إشارة إلى ما وصفتها بتحد تضعه التكنولوجيا الحديثة أمام أحد المبادئ الأساسية في العقيدة الاجتماعية للكنيسة، المشاركة. وتحدث المقال بالتالي عن أن أفريقيا وللإجابة على ما تفرضه التكنولوجيا من تحديات لا تحتاج فقط إلى كفاءات تقنية بل إلى إطار أخلاقي واضح قادر على قيادة التطور التكنولوجي. واقترح المقال هنا ثلاثة أطر أخلاقية بالنسبة للقارة الأفريقية، وذلك انطلاقا من الرسالة العامة للبابا لون الرابع عشر ومن التقاليد الفلسفية الأفريقية، وهي أخلاقيات الضمير والتمييز، أخلاقيات التضامن العلائقي، ثم أخلاقيات العمل والهوية. وختم المقال أن السؤال أمام أفريقيا ليس إن كانت ستشارك في المستقبل الرقمي، بل السؤال الأعمق هو إن كانت القارة ستساعد على تحديد ما يعني أن نكون إنسانيين بالكامل في هذا المستقبل.
3: في رسالة إنسانية تحمل معاني الرجاء والمصالحة، بدأ رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي زيارة تستمر 4 أيام إلى أوكرانيا، هي الثانية له منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقد حمل نيافته رسالة شخصية من البابا لاون الرابع عشر تؤكد قرب الكنيسة من جميع المتضررين نتيجة النزاع، وتدعو إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. استهل الكاردينال زوبي مهمته بزيارة سجن في منطقة الفيف غرب أوكرانيا، حيث يحتجز مقاتلون أسروا خلال المعارك وهم من جنسيات مختلفة قاتلوا في صفوف الجيش الروسي. ورافقه خلال هذه الزيارة السفير البابوي في أوكرانيا المطران فيزفالداس كولبوكاس إلى جانب عدد من المسؤولين الأوكرانيين. وخلال لقائه بالمحتجزين حرص الكاردينال على توجيه رسالة إنسانية بعيدة عن السياسة، مؤكدا أن البابا أرسله خصيصا ليبلغهم بأنه يصلي من أجلهم ومن أجل أن تتوقف الحرب وأن يعود الجميع إلى بيوتهم وعائلاتهم. وأوضح أن السلام يبقى الأمل الوحيد القادر على إنهاء معاناة الشعوب. حملت زوبي معه 3 رموز بسيطة لكنها ذات دلالة عميقة، إذ قدم لكل محتجز سلسلة مفاتيح تحمل شعار البابا، معربا عن أمله بأن يستخدمها قريبا لفتح باب منزله واحتضان أحبائه. كما وزع صورة للعذراء خلاص الشعب الروماني التي تمثل بالنسبة للمسيحيين رمزا للأمومة والرجاء ورسالة أمل لكل إنسان مهما كانت ظروفه. أما الهدية الثالثة فكانت صورة للبابا لاون الرابع عشر مرفقة بتأكيد أن الحبر الأعظم يصلي يوميا من أجل السلام ومن أجل انتهاء الحرب. تأتي هذه الزيارة امتدادا للمهمة التي أوكلها البابا الراحل فرانسيس إلى الكاردينال ماتيو زوبي عام 2023 عندما زار نيافته كييف ثم موسكو وواشنطن وبكين في إطار مبادرة إنسانية هدفت إلى الإسهام في معالجة بعض الملفات الأكثر إلحاحا وفي مقدمتها إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تتهم كييف روسيا بترحيلهم قسرا والعمل على تبادل الأسرى وإعادة جثامين الضحايا إلى ذويهم. كما تؤكد الزيارة استمرار اهتمام الكرسي الرسولي بالجانب الإنساني لهذه الحرب بعيدا عن الاصطفافات السياسية، مع التركيز على تخفيف معاناة المدنيين والأسرى وتشجيع كل المبادرات التي يمكن أن تمهد لطريق السلام. هذا واطلع الكاردينال زوبي على أوضاع السجناء والخدمات المقدمة لهم، وخلال اللقاءات الفردية حرص نيافته على مصافحة المحتجزين والاستماع بإيجاز إلى قصصهم، وكرر رسالة نفسها قائلا إن البابا يصلي لكي تنتهي الحرب ولكي يتمكن الجميع من العودة إلى ديارهم، وأكد أن الرجاء يجب أن لا يغيب حتى في أصعب الظروف وأن المستقبل ينبغي أن يبقى مفتوحا أمام إمكانية المصالحة وبداية حياة جديدة. واختتم الكاردينال ماتيو زوبي زيارته بلحظة صلاة مع المحتجزين دعا خلالها إلى عدم السماح للكراهية بأن تستقر في القلوب رغم قسوة التجارب التي عاشها الجميع، وقال أن الحرب تجعل الإنسان يشهد الكثير من الشرور، لكن الأمل والإيمان يساعدان على عدم السماح لهذا الشر بأن يسيطر على الداخل، لأن السلام الحقيقي يبدأ من القلب قبل أن يتحقق على أرض الواقع. مما لا شك فيه أن هذه الزيارة تحمل رمزية خاصة، إذا تأتي في وقت لا تزال فيه الحرب تحصد الضحايا وتزيد من معاناة المدنيين والأسرى، بينما تواصل الدبلوماسية الفاتيكانية تأكيد استعدادها لدعم كل المبادرات الإنسانية التي تفتح نافذة نحو السلام، سواء من خلال رعاية عمليات تبادل الأسرى أو لم شمل العائلات أو إعادة الأطفال إلى ذويهم أو تشجيع الحوار بين الأطراف المتحاربة. كما شاء الكرسي الرسولي التأكيد أيضا على أن إنهاء الحرب يبقى أولوية إنسانية وأخلاقية، وأن السلام وحده هو الطريق القادر على إعادة الأمل إلى ملايين المتضررين وإتاحة الفرصة لبدء مرحلة جديدة تقوم على المصالحة وإعادة بناء ما دمره الصراع.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.